0: الرسول لست أذال عبد الله جليل إلى مماتي بسنة الرسول أدخلت نفسي أدخلت نفسي أدخلت نفسي وجميع أهلي في جيب أفضل الورى سلفتني
1: UCAP FM

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فلم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

الظلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة

وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج.

ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول.

تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

التي أن عليكم بعهدي وأوفوا بعهدي أوفكم وإيا فارهبون وآمنوا أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر

تعلموا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتاك الناس بالبشر أفلا تؤمنون

بني إسرائيل نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا يؤمن شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون

التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

الحمد لله الذي وسع كل شيء رحمة وعلما وعم العوالم كلها جودا وكرما نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الرفيع المقام صلى الله وسلم عليه وعلى آله الأعلام أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما عنه نهى وسجر فإنه ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وبادروا بلحاف التوبة قبل انغلاق بابها وبالأعمال الصالحات قبل فواتها واجتهدوا في الطاعة والعمل الصالح قال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال واغتنموا أوقات حياتكم واربحوها قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

الحمد لله حمد معترف بما أولى ومولاه، وأشهد أنه هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وأن سيدنا محمدًا عبده المصطفى ورسوله المقرب المقتفى صلى الله عليه وسلم وعلى كل من والاه، ولا سيما من انتمى بقرابة أو صحبة لعظيم جنابه بالإضافة إلى موالاته. أما بعد، فيا عباد الله، من كرمت عليه دنياه هان عليه دينه، ومن غلب عليه هواه ضعف لا محالة يقينه، ومن قصر نظره على زهرة الدنيا العاجلة خسر وخاب، ومن قدم منها ما يجده في الآخرة الآجلة سعد وفاز بحسن المآب. وفي الحديث: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وفقنا الله وإياكم لما وفق به عباده المخلصين، وغفر لنا ولسائر المسلمين. وفي الختام، لنتذكر دائما هذا الأمر من ربنا ولنطع بعد أن سمعنا، وإيانا أن ننسى أو نتناسى ما دمنا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حي على السلام، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: الله أكبر،
0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله عثاء نحوه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك للعسرى فذكر نفعة الذكر سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر،
0: الله
1: سمع الله لمن حمده.
0: حبنا
1: الله أكبر،
0: الله
1: الله أكبر،
0: الله
1: الله أكبر،
0: الله
1: الله أكبر،
0: الله
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد. الله الله الله

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

0: بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقيتكم جتاي بي دي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون في تي ايتاب اف ام مانغ دلس دي لن نيو دي لن زيار دي لن دوكال تي تامبل ني يو زيار تي شيخ محمد المنتقى تي تك سيريز مام مور مبارك المرصبا نعم سو بام سامبلن تي دغرال لن واي دي ني سيرين شيخ عمر اك مولم ني تي كيرجي دي تي دارال نك الامام سيرين حسن جوف اك سيرين مام شيخ مباي seen xarañ jang ñi nga xamné ñi jappulante ci liggéey bi di nuyu mbolém bokk yi top jotaay bi fassiyene delu ci waat tontu la yi nga xamné ñu bayiko ci yeen mbokk mi laaj néna réew mi dañuy def état bi néna fonctionnaire yi dañ di lebal na 5 million néna waye nak buñuy fay ñom ci bank la koy jaar bank bi leen koy jox buñuy fay nak mu leen koy dagg par nank ba 5 million yi waye 5 million yim len lebal nak mom rek lay jël waye neena état bi nak mom intérêt bi ci am mo koy fay bank bi ñi laj acte d'islam ci mo waye nit ki dem ñu xam moy jëflante mom ko fonctionnaire bi nga xari mom dañ ko lebal 5 million diko fay ku 5 million mom yaram ne ko ci dina mom jëflante bi jëflante état bi intérêt amu ci mom kenn duko wax na nga def loolu du dagan lebal nañ ko 5 million du fay ko 5 million té lañu dess yoom ne ko ci doon ci dara xeyna état bi mo xexal banque loolu seen bi la nek waxtane seen bi ñom loolu la ci nek lu dagganu ci ñom la soxal way jëmmi fonctionnaire bi nga xane mom dañ ko ne ka ñu lebal la 5 million way

0: تعلمون.
1: بوكي ديغو راديو كاب اف ام راديو يونيفرسيتي الشيخ احمد بامبا سن جتاي فاسال اهل الذكر بجتاي لاج اك تونتو غين دي عندك سريك باكي عبد الرحمن
2: بوكي ماغ لين دو نيو لين جام دي سوات في سن اتو خم خم دي دي فاسال اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون في تي كاب اف ام
1: غين جي كو ام الخميس بو جوت جوروم نينت وقت جوتي تي غودي اك ген وال 29:30 ngir ngui tolenti watal ëlëk ci aljuma ji bu ñenti waxtu joté 16h kenn di ci and ak Serigne Bakki Abdourahman
2: wallahu ta'ala a'lam
1: ci 103.5
3: UKBFM fi ci Touba Ndam
1: radio université Cheikh Ahmadou Bamba
0: allo.

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ما جغرش من جنات ويكب مقبول كلا تقبى يرسال مام بسم الله ما جغرش من جنات ويكب مقبول كلا تقبى يرسال مام بسم الله سوي قد سرين تالي ميغم جاي خلو بيت بركب سرين موسى كساب مام جلاي دالي غنا بسم الله بركي شيخ بابا خائدي الى نتيه شيخ سيوق مؤملي خيرالوتي لن مولوني Dekloti chantu di matagdi fi serin sali undegem gayu bakhile Kharit bakhdu e subba Busiq bamba del si wot Yonen te di te wati du tachmanat majwes filele Serin sali woy siq bamba Zayji ki kharnu be Sheikh Bamba mo yonim bugelem ko wajine Kharit yalla genen tebet Bamba dem lañ Daño bokul luñ bañ bokul luñ beug wajile Serigne Sali woy sen ndaw ci bi xarnu doy mama bu may delu gannaaw moko yalla ma dimbali Sangu sangi yangi Sangu sangi yangi Sangu sangi yangi Kuy gyewel way ko war nalla Serin sali way Sheikh Bamba Teji ki susi Ila yarji koy Sheikh Bamba

0: xolbatilim mu fot ko laabal ko bam leer nañyelaw moom daana fekk ku yor bakkaar ba xolbatilim mu fot ko laabal ko bam leer nañyelaw moom daana fekk ku fan way jeex mu yokk fanam moo yokk saa fan wi jëy seex fal yalaw defar na Touba ba leeral lépp bam ni fa yaax bur yàlla leeral ko moog seex bamba yalaw Touba ngi lamp yi ndox meeg lépp moo ko fi def moo xotti mbedd yi leeral lépp yalaw okaasit moo ko fa def sa xalfa xéewal yu rëy armel yi moo ko tabax bam yaatu yalaw moo yokk yoonu sëriñ Touba wi mooy ki fi gën bam yaatu kàpp ba daj àdduna yalaw du denc mukk alal lu ñëw mu fag ko joxe te bam ga gàccel na wax set woor na yalaw du denc mukk alal lu ñëw mu fag ko joxe te bam ga gàccel na wax set woor na yalaw du denc mukk alal lu ñëw mu fag ko joxe te bam ga gàccel na wax set woor na yalaw yowmal xiyaamati yowmal asli bun ca demee seex bamba jiital ko moo niiram yalaw yowmal xiyaamati yowmal asli bun ca demee seex bamba jiital ko moo niiram yalaw ku sopp sañ fallu booy dee tabbi jannato ku noonu sañ fallu booy dee naar yalaw ku sopp sañ fallu booy dee tabbi jannato ku noonu sañ fallu booy dee naar yalaw alhamdulilahi yow yaaram bi kenn bañu la bur yàlla sedd na lii seex saaliwu kenn bañu la alhamdulilahi yow yaaram bi kenn bañu la bur yàlla sedd na lii seex saaliwu kenn bañu la na ngeen ma déglu te sellal xol yi kuy wut a xam lu ne ci man na ko xam yaaram bi kenn bañu la subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wasalaamun ala al mursalina walhamdulilahi rabbil
1: alamin ويختم القرآن كل يوم ما قيامه مدي مستوي كيف المضاعات وين بغداد كل سب مستجيم قيفات بور بكتل وانتح المياه بمستجيم فات أن قيف الواسر ما يسل عكسهم بعد وربرسخ شواق لمعنى كسد أبو أنيب أما أبو جعفر ذبيب قليب kondoo kalaatel seydil muktaayoo téemir yar fidaañi kaleere kiineerakkañi bee alambi fidaadebi naafi la doole wérde wa yaktimu alquraan kulle yowmi maa qiyaami mudiimu sawri keesaw faatu warna bagdaad fi yowma jumaati leer jeejaat soohala meene kineni maamu maaliki ngir wax yaayoone rasidil maaliki kon nga ndax maalik amul karaama te xam ne deelawel alek malaama seetal mbiru maaniina ak maamoona te xam na ñoo doge degak aaroona da ko yoram ba xam na daayi jéebel mëray ko dende xëjeeb kalibal su yen jamu lii yen muruti jaawaan ngen daan yen téerek ay wetu layawaan te xam tey bunu konon franceel bi ñu amoon dana amaat ci saasi lañu defoon ak daayi gëmoon yeneen mbaar misaal nii war naa seen si daayi bamba waaye france mën na goolu sénégal ñu ñu dugal ñu jëlee sénégal ñu génn ga daayi sardem ba faatu ñu joxe seen gannaayi ndax ñu yaatu xamna ñu saa mooyu cëree gi soose yóbbu gabon boole koog balaama siide taala kafóor ba ñu lekke indilaanse def ko ci biir nag laaw la ma faraanse ñoo gene lande julbeere ñoora rey nakk doom ji jàll fuuta toora ñoo del rey nag almaami abdu buukar احمد زيقي جاب عبد القادر جاب ركب المعام علي بوكر وبدر بوانجيون كفوتر واجنة البرين تمكي العاو فقاس ينتين كون الموعاو وركجر بمكن جباون نوان تخل نقيت تخل تواون راتل بان بورين جتالون راتل سين جنات ترون مارون شريف انت جنت على انجامور جفل انك كنت فتل ابجامور اين كان مكابر مخالي نو كنا تستمر والكوي خالي شاك مختار من اين سنتون كوكي احمد امنتا نو كتنكي من جامع قدو ادنا اقبلن دي كخم نواجي آيه وطاين دي دولي آتي سجاي جنتي الله كي أجنن يفري رضي الله كوة سيد أحمد المكي بملا تدون محمد المكي من يدي مجمع تبوري سلم وانكنا عندر الجاري مجاري دار مجدد من الدارم إذا لك جرى أحمد المكار يالي ما يالي قرر مكارم بدي بلاك جين دار مهنگوارم إذا ذكرت سالك المديد وسالك الأمير والصبوت ترك إلى جابر المرماء نفسي ولا تنصب أن الماء من يا جميع فوز يبقى الله بسخدر يا أكن تب الله جميع كناتي بدل ما ينبض كمستيخ يخي بدل ستوبة كمستل الكرواس الجيزي بكثرين توبا نقدر تنهيه منيه نبكر كي بولن باخان تكين كي من يقولون تاخان إرال دوره بامبا دمورم كتور داخل تكر كندو كتر المبكور يندين خد أغلب داريا تعطمين كنان مواقف أبرا داريا دنجنجين تاوت البلاي سوت الأحواني لأمتي لآيا سيدنا آخرين بامبا يكانون بن يبقى سقلان بامباي كابل من تتري تاري كابل جريبي ومن جايب عادي تكر بي خميار كب درم أكب دينار ما ينفى دام تبي ما يبهنان بامبا كم المول بني رسول موان يمي موي كنو كوية كمبولو وخير رب رجين كألف ورب ألف قيمة كوف ما أمد تبني يفوق تسنياء وباخ جمن الحجاية مغنية سرين دي كم فيك قياس مجيسكو كما قراس بوكو تلمجيسكو سرين دي أهل السودة سملن يدر سياغمت مواتح مواني فرقو رندل كنبن السائر لارن يدو بيتن سائر برامانتا عمبادن كن يبو دي خيمة كمار سخمامن ننغو بدي انباري فتلن تابن جا رامان سياغمت ياغم بامبو يا تار يا تار تدم يا مندي يا جك فرس ملكي في ناسن جبل سرين توبا نرو أولا أسن جميع لجميع مندي جم سرين دي ما تار جم توقل بي أفتن يندن جمون دوال تعاون الفقراسي نرى سرين بده برا وفرائز شين بره دي جسنا مورم سنگال كتابة أقلان ونهم رجال سرى جنور جنو من يسرن فيه بلية وني عن عيشة فيه شبر جمين بكي يا وكيل يا رب الأرش ما ليل نتيل بوية بري جرار عند جنو كان كلم بجنور يا في جمان كناتي ايت طنغ سكي سرين توبانك مرين مبهر يا بري عندم تبري جرار يا دمبر أم جيجي رم توري يا جيوم يدمين الأطرفي يا دم تبا المرغة المسجد شارفي مدين منورا مني فلا قاك الألام رسورا أحمد ياي مي إبراهيم يا نقب المقام إبراهيم دم مغل انتقون يسنواد شام انتب سيارة توبا أجال أكبر لما تعالى سيدهم كما تبع مسامة يقوزم كوم خطبي انقبل رسول الله يكسر انتوبا دمه للاي kalam la nga ñu jallu yalla jang bala santal te wolu yalla yaara fara ci tanati ma rabbu ngir xam na man da qawsu man da qudbu yaa no mo reccel di nga seen yaa xade nañ ko ci o ba mi daa samo rega ya kan ju bi da ganar ndega nga jom ñu tuddi ci idil muqtar yaa je taa ma ka ci onu bamba yaa jam ci on ci onu te xi bamba ñu nek yaa ko je kaam ci faadal yaa ni masal du musal ci daal yaa ni mayu reew ni chaan be koor yaa da defal baabe o reew bi bur dini ni ak miskin yi ak baayo ak na mu ko di yaa ñanga waayo amana ku ndok yi dox baaram ba ka xam yaa salam da yam baayam ba ku ne abla gotti be fa tege ni mu ne abla soxlu ba su sandami yaa wala sandu yalla ak yeneen bi ngir bo taxara ngo ngene di bamba bamba ta kana re mi day beetul am ko ete ci ko dum borom ko borom fariñ tuba mu ne ko daan ma nga ta ko ndam ba am fi di yaal ma man ta nyaay wacc na am ya amini na an galiw lo ci maram yaram du gam gam lo ta dem ma qadam wala ay waji ne ka ma ma sam ta rawna ali de na gay baaxi waji ko de gwa am balaay kawamun nati adde koor bi kawamun bon bon yi ak bakka bi ina ay tum tum to badan naswa min kulina ma do kabiye bun kana kalaat ni parnose de ay wi de ba la suusi atra la min ay shaytane wa kun yaasin min ay jilan wa min tabasqi wa min takaburi وانت عاود وانت نصر شيطان يمر من جهه وقدر كنا بعد دلم دغن لو فيه كنا يغون في القران يا الله ان سيات يا له انا الى كنا بقيا دغ دام دغ دامو دانل اذا لا قول فينا امنا بني بنا توبا يروا توبا كبن يجري من الكعبه waye day tuba mune du ko jamal ko tore day tax tabarakal aawun de botoni ci ahmad al maama ona agrakami tan ci na ahmad beet jure yalla ta tur ma ida ya ture tabam bonu go di lan tabam bonam gaam nang mu del ci gaam te yalla wa tum ko to ñoro jebulu wa sego fude to kali mama taron tiemu yalla ko xeex de ki bar kereme kerem yalla dole ko imaqama atu ndayam kay ak bi kiyama amina min wa sallallahu ala nabi wa man wada billahi rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa sallim taslima waji musa abul fatke waji fituba molete fatu molete yalwani galabul fatke sek bamba ci dunya mula fado nak sakal kelam santare naka sab kol de jakandi amrawna zeibe no gele ji ci daawlo setani wala ba te le ba te ba te le zaydir wala ba te le ba ka de waftani kala man yalla mbar mi na fakuni asur ko bi zo te le imrani kala ma te le je te le tabiuni yo bi kum bi shoro te le imrani wa ali lamru min kum bo karere te ga dem yer ci shoro te ni swani
2: Groupe de communication, Université Cheikh Ahmadou Bamba, UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Nous sommes ici, Touba Ndam.

0: radio.
1: IKBFM 103.5. La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Toubandam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قادر الأمان الحمد لله على الكتاب مع شفيه المصيب العتاب سيدنا محمد خير الورى من قاد لي خدمته والصورا ثم صلاة الله والسلام على الذي مني له أقلام سيدنا شفيهنا المقدم عند الذي تسكو لديه خدمي محمد وسيلتي وجنتي عن الأهادي والأسى وجنتي وآله وصحبه الأبرار في الحال والمال بالتكرار هذا وقصدي خدمة تقر حين النبي بها كما تبر نويت من سلحام خدمة تسر مشفعا به كفيت ما حسر خدرمت من رب البرايا خدمة لمن بجاهي كفاني صدمة أمدوها على خروج من درر وكل سوء وهناء وغرر أشكره سكرا يجر سيدا بسر ولا يجر نهوي كيدا حمدا وشكرا لا سما أبرورا رب الورى وسهسا أقرورا فقمت نازما لسي المقدمة مسليا بها على من قدمة فجيا كوني خديما أصنع وأن أفوز بالمقر الأصنع ملتمسا من مالكي أن ينفها بها الذي يريد أن ينتفها جعلها الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام يستفى نسما مباركا يقي الحساب كما الذي كابدني أصابا أرجوسة عابدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراغب في آجل كهاجل للراغب قد انصرفت للمراد قائلا مع السفاء بائتا أو قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مسليا مسلما على أكرم الخلق لديك قائلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا أمرتنا بأن نسلي على سيدنا من البرية على محمد وأن نسلم على يا باقيا أبقيت سرمدا هلا فسرمدا سل وسلم يا كريم هني عليه وتقض لي ما أروم سل عليه في جميع الآل مع سلام واستجب سؤالي سل عليه في جميع السهب مع سلام وتوده الحبيب واغفر لكل مؤمن ومؤمنة مغفرة لكل خير مدمنة واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعصم من ظلمة واغفر لكل محسن ومحسنة مغفرة لهم تقود الحسنة يا لا أسلي أبدا وسلما على نبي سبقه قد هلما سيدنا محمد والآل والصحب في الحال وفي المآل يا من به استهاس خير الأنبياء من اللحين الحب شر الأخبياء سل بتسليم على النبي والآل والصحب وسن مخفي يا من الناس ما انحسمت خير الورى وشأنه هزمت سل وسلم سرمدا عليه في آله والمنتمي إليه وسل يا رحمن بالتسليم على الذي بعث ذا تحليم سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا امرا خير الورى بالحسبله كما حسمته بها والحسبله صل عليه وتسلم كل حين تلال والسهب معا وسالهين وسل يا رحيم بالسلام على الذي تسره اقلامي سيدنا محمد والآل والسهب يا من جاد بالمال يا خير منسل وقاب يا اسبله وخير منسل هبا ببسمله سل بتسليم على من فاق في خلقه وخلقه اتفاقا سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل كما بك استهاس من شيطان ونور القلوب كالأوتان وفيه باركت وفي السحاب وآله ومطر السحاب وانصر علينا بركات البسملة وتغننا عن غسوة بعسبلة وانصر علينا بركات الفاتحة وجعل دلاء أنا لعصب ماتها وتغننا بكلمة المختار لنا بحرمة النبي المختار وسل سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام ولتكفنا بألف التعوذ ما يستهاز منه يا مهوزي وتكفنا بعينه كل لعين وكل ما لم ترده لي يا مهين وتكفنا بواوه كل أود وتغننا عن جالبات لقود وتكفنا بالذال كل ذل وعن حرام أغننا بحل وتغننا بالله عن سواه مع كل ما لوجهه نواه وببقية الحروف يبلنا فضلا به يغبطنا من قبلنا وهبلنا بأقباء البسملة والسين والميم سرور الكملة وهبلنا بالباء في الدارين ما يدفع الحارين والنارين وهبلنا بسينه سعادة في الحال والآتي وغرق الهادة وهب لنا بميمه ملكا يسر وبيسير أغننا عما هسر وهب لنا إلانة بالألف بغير عصيان ونور مالفي.

في حاله وجدب عصمه لي من الضر وكل وسمه بحرمة البسملة المباركة يا من له الخلق بلا مشاركة سلي وسلم سرمدا يالله على نبينا ومن والاه سيدنا محمد والآل وصحبه يا من له مآلي ولي فيك دوام البركة بغير مشرك وغير مشركة ولتغنني بها كفاناتي ولتك في غير بشر جهاتي وليبارك في جميع الحركات والسكنات واجعلنها بركات يا من به استعصت من إبليس وكل شيء قد هوى تبليس لك شكوري بعد حمد خالد يا حاليا حولد ووالد أثب لغير جهتي شيطانا وليرد في وطني أوتانا بحرمة الأليف في التعوز خلد لي الحسمة يا محوزي بحرمة الحين تجاوز أبدا همن يلوز بي حيث أبدا بحرمة الواو إلي وجه ما رمت منك كرما متجه بحرمة الذال أذل كل من يسوه بشري من أبناء الزمن بالباء واللام إن هب لي بركة ولي لين باقيا بتركة ولي هب بالهاء أنفى هبات ولي أدم حير رسوخ وثبات وامنح يا قلمي كل من لعن من قصد نهوي وتكن لي ولتهن وترد بحق النون كل من مرد لغير ما يضرني حيث ورد واسهبن كل شيطان مريد بألف الشيطان لا نهوي يريد ولاقي غير اللحين حيث رام درا ولا تنلهم مني المرام وبالشقاء وتدرد الشيطان لغير ما ملكته أوتانا يسوقه مؤيسا من الهفيز وليس ينحوني بكيد أو لفيس بتائه وجه توافو إلى خير جاتي يا بيسا بإلى بألف الشيطان أسحب مكره لحسبه يا من أديم ذكره بنون هرددا لنحره جميعا ما هذا من كيد وكن لي يا سميع بألف الرجيم أسحب درا جاء به له وذات الشرا بلامه له الملامة سرفي والتكفنيه وفادي هرفي برأي رد له ما خسد في من الضرر حيث رصد بجيمه جسم عن يميل أبدا لما يسوقني ومن لم يهبدا بيائه يسوقه لغيري الواحد الخير موت الخير بميمه مهنتها أوليا خاهره ولي يسوق سؤليا.

صلي وسلم سرمدا على النبي سيد كل اقرب وعن النبي سيدنا محمد وبارك يا واحدا في الملك لم يشارك ووجه الشيطان والمكائد لغير نبي لا تسق لي كائدا ولتكفني مفسدة وأسدا ولا تسق لي فاسدا أو مفسدا وليكن في الحركات سرمدا والسكنات

جاءني بالحسبلة وليكن مبشرا بالبسملة وليهب بالباء أحسن بقاء أجوبة لكل ندب سبقا وليهب بالسين سرا عظما يا مغنيا عن كل من تعسما وليهب بالميم محو ما صدر مني من الذي يودي للقدر وليهب

كرام الأحد بل في الله الكريم الملتحد ولي باللامين هب لطفين منك جميع لين ما انصر فين وليهب بالهاء هيبة الجميل يا من لما لم ترد لي لست أميل بألف الرحمن لي إجابة هب يا عبدي هنجاد بالنجابة وليهب بلامه لسانا صدق وخذ لي أبدا حسانا وليهب بالراء رضوانا يدوم من غير سخط وهناء يا قديم وليهب بالحاء حفصا بارها يا من لبابي

الحاجات المطلوبة، يا واحدا لينا للقلوب، وليهب بالنون نورا يستو، ومن كنفا بردا لا يقته، وليهب بألف الرحيم إكرام سي الحب وسي الترحيم، وليهب لسان ذكر ورضا باللام والراء وقتل الهرداء، وليهب بهائه هباء مغن يولي من يشتباء، وليهب بيائه يسرا بلا حسر وكل يشكرا واقبلا، وليهب بميمه محو الغيوب جميعها طيا وعلما بالغيوب، يا ربنا سل وسلم سرمدا على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه والأنبياء والمرسلين، ولتكن لي ربيا وجها بحق وجهك الكريم، يا واهب الحسمة والتكريم، حروف النظام خير بركات وسكنا تشكر من وحركات، يا ربنا يا ذا الأراضي والسماء سل دواما ما تسلي من سماء، هل الذي قدمته ما سما سيدنا محمد مناظما وآله وسابه ووجهه، يا من له في سرمد توجهه كل عدو لسوى جنابي، يا من له حمد يضايت نابي، وانصر علي البركات دون ضر ولسوى يكف كل ما يضر، يا سارفا قتل قبل نادما، يا من كفاني بالنبي السادما، كما جهادي وبيوح الماضية جعلتها خير مساء رادية، سل بتسليم بلا انتهاء على نبي ليس اللهاء سيدنا محمد والآل وسابه في الحال والمآل، وجعل قلامي ومدادي للإله وللرسول جنة عن كل الله، وجعل كتابتي كالأعمال الصالحات ليقض آمالي، وجعل لوجهك الكريم خطي بركة للوزر ذات حتي، وجعل بجاه المصطفى حروفي من أعظم البرور والمعروف، وجعل به نظمي فوق الثوم وغيره من مانعات اللوم، وخلد

عنه مداب على الذي سميته بأحمد والآل والصحاب وكل مستقيم يا من به هدى الصراط المستقيم وسل يا ربا له المحامد على معظم سماه حامد وآله وصحبه الهدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه وجه النظام باب الرضا مع أيادك العظام سل وسلما يا حميد على الذي سمعته محمود وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباع وسل يا فردا له التوحيد على الذي سمعته أهيد وآله مع صحاب المهتدين يا من به ليوابت خير دين وسلما عليه يا كريم وخد إلي كل ما أروم سل وسلما يا رشيد على الذي به بدا ترشيد وهو الذي سميته وحيدا يا واحدا قلت له التوحيد وآله وصحبه السادات يا من له عبادة عادات سل وسلم واهب السماح على معظم سماه ماح وآله وصحبه الكمات الصالحين الكرم الهمات وسليا وسلما يا قادر يا من إلى رضائه أبادر على معظم سماه حاشر والآل والسهب الذين باشروا سيد صل على الحاقب وهو تاه ما سلامك ورسل جاه على محسم سماه حاشر والآل والسهب الذين باشروا صل على الحاقب وهو تاه ما سلامك ورسل جاه وآله وصحبه الأجل يا من به أريتني الأدل صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وسد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزهزه لغير غمة وسليا وسلما يا قاهر على معظم سماه طاهر وآله وصحبه الرجال يا من حمى كل عن الأوجال سل وسلما يا مقتدر يا من إلى مرضاتي أبتدر على الذي سمعته متهر والآل والسهب الذين مهروا وسليا ما سلام من طيب على الذي سميته بطيب والآل والسهب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب سل وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي والآل والسهب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير سل وسلم يا جميل يا من

آله وسابه والتجعل ذا النسم أكبر لدن ينجعل سل وسلمن يا ولي حل الذي اسماته نبي وآله وسابه الأكياس يا من ينور به قياسي سل وسلمن يا سنعم حل المسمى برسول الرحمة وآله وسابه الأخيار يا من هداني بلا غيار سل وسلمن يا ذا الكرم حل النبي المصطفى المحترم ولا والأصحاب أهل النور يا من حماني عن التشنير وسليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع هل الذي سميته بقيم ولا والأصحاب للشيم يا مالكا تعبده المجامع سلي على ندب سماه جامع ولا والأصحاب للمجد وسلما يا مغنيا بالوجد يا من هداه ورداه أختفي سلي على ندب سماه مقتفي وآله وسابه الشموس يا باقيا حمان الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميه سل وسلم يا منيل السف هل الذي سماته مخفي وآله وسابه المكرمين يا من لوجهه الكريم لا أمين سل وسلم خير هاد راحم على رسول منك بالملاهم ولا لما سابه الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب سل وسلم يا منير راحة على نبيك رسول الراحة وآله وسابه سبيل الهدى يا من همار كلي وقلبي هدى سل وسلم يا أنيس العامل هل الذي سميته بكامل وآله وسابه وللأمل يسر ومني يتقبل الهمل سل وسلم على إكليل حبيبك المقدم الخليل وآله وسابه الأسود يا حاسما من ضرر الحسود سل على ندب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام والسابع من لي يجود بالمرام سل وسلما يا مجمل هل الذي سماته المزمل وآله وسابه المؤسبين وفرحا بالنظم ذا المقربين سلي وسلم يا إلهي هل الذي سميت عبد الله وآله وسابه في كل حين وعندك اجعلني سرور الصالحين سلي بتسليم هل إلهي هل المسمى بحبيب الله سلي بتسليم هل إلهي هل المسمى بحبيب الله وآله وسابه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين سل وسلم يا إلهي هل المسمى بسفي الله والآل والأصحاب أعز البر وهل نشكر واذكر النسر سل وسلم يا إلهي هل المسمى بنجي الله والآل والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال سل وسلمن يا إلهي على المسمى بكليم الله وآله وسابه ذوي الهمم يا من لغيره يتوجه اللمم سل على خاتم كل الأنبياء وخاتم الرسل تر الربيا وآله وسابه وسلم يا من يوجه لغير ألما سل وسلم يا مقيتا يهي حل الذي سميته بمحي وآله وسابه أهل السبق يا مهيا من شئته وتبقي
صلي وسلم يا عبيسا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وسابه الأبطال يا ماهي الكسل والمتال صلي على ندب سماه ذاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وسابه ذوي البروح يا من توكلت عليه في الشروح صلي على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وسابه واذكر لديك ذا النظام صلي على نبي سماه ناصر يا من به إلي ينحو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وسابه وتتقبل ذا النظام صلي وسلم يا نسير على الذي سمعته منصور وآله وسابه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منير الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وسابه المهاجرين وليب كوني سرور الشاكرين صل على ندب أنا ارتجي به مسلما وهو النبي التوبة ولا لي ولا سادي بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صلي على من اسمه حريص قبل عليكم حقه العريس مسلما وآله والسابي ودل به على سواء اللهب صلي صلاة ما تسليم على الذي سمعته مهلوم وآله وسابه وبلغ نسمي إليه خالصا ليبلغ يا من له الأيام والشهور صلي على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وسابه يا من خيور كترام يا باقيا كونك لي أشاهد صلي على ندب شمعه شاهد وآله وسابه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البساط والتمهيد صلي على من اسمه شهيد ولالك والساب ذوي الوفاق وسلما وامنا آفاق يا من ملائكته شهود صلي على من اسمه مشهود وآله وسابه وسلما واشرح بخطي صدر من تعلم إليك تبت توبة نصوحا وشن لساني في الرضا فسيحا يا من له الجمال والتبشير صلي على من اسمه بشير وآله وسابه وسلم وشن بجاهه رضاك خلمي يا من إلي منك تأتي البشر صلي على من اسمه مبشر وآله وسابه ما سلام وشن كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نذور صلي على من اسمه نذير وآله وسابه وسلم وشن توالي في سرور الحلماء يا مانحا بأهداك ينذر صلي على ماحن سمعه منذر وآله يا من أماني حاسفا أن أسلم يا من فؤادي به ينور صلي على بدر سماه نور والآل والساب وسلم سرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا حاسما كل من استدراج صلي بتسليم على السراج وآله وسابه وبشري بذائه النظام خير البشر يا من يفي منك ليرباه صلي على من اسمه مصباح والآل والساب وسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجد يا من كتابه لستك هدى صلي على أهد سمعته هدى والآل والساب وسلم أبدا وبشرن بي من تحبدا صل بتكليمك يا قوي على الذي سمعته مهدي
ولي ما سعى بالخيرة وبشرا بالحشرة المبشرة يا من به كل يتي تنور صل على من اسمه منير وآله وسابه وسلم واشرح بتاليه صدور العلماء صل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بداعي وآله ما سعى بالقمل واذكر حقائدي واذكر حملي يا من به لم ينحني هدو صل على من اسمه مدهو والآل والأصحاب للاستفاء مع سلام بأمان يستفى يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وسابه وسلم واركسر بتالي في شكوك العلماء يا من به لانخادت الأمجاب صل على من اسمه مجاب وآله وسابه ما سلام وامه بتالي في العناء والملام وسلما يا حي على كريم اسمه هدي والآل والسابي ذوي السخاء ورغدي خلد ما الرخاء يا من به لم ينهني حدو صل على من اسمه عفو والآل والسابي ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلما عليه واقبل شكري والتمني عن جالبات المكر يا من به ينخاد للمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام والسابع عشم بشري من انصرام وسلما يا قوي على الذي سمعته حق خوي والآل والسابع ذوي القتال يا هاشما كل من الأقتال يا من به ينهوني التامين صل على من اسمه امين وسلما بالحسب وجه الكتب كشفا يري الغيوب دون عتب يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون والآل والأصحاب والتسلم واجهل به فتح الغيوب خلمي صل وسلم يا أريم على الذي سمعته كريم والآل والأصحاب للصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينهو جهة الكرم صل على من اسمه مكرم وسلما عليه في الجماعة ولي أدم رضا كما جماعة وسلما عليه في الجماعة ولي أدم رضا كما جماعة بلا هدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاب لي تمكين صلي على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أسابي في الآل ثم ما يفي يا من به لم تنهني الفتون صل على من اسمه متين والآل والأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تهليم يا كرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين والآل والسهد ذوي الصيانة مع سلام واكفني خيانة يا رافحا لديك يسكو الحمل صل على من اسمه مؤمل يا رافحا لديك يسكو الحمل صل على من اسمه مؤمل والآل والسهد ذوي التورع مع سلام وتخلد أمره يا من إليه الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وسابه وسلم وبتوالي سجل والنظلم يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل والسهب معه وفي توالي في المقامات جمعه يا باقيا ليتقود الرحمة
صل بتسليم على ذي حرمة يا باقيا ليتقود الرحمة صل بتسليم على ذي حرمة ولا لوساب ذوي الهطاء وكالكلي نوير بلا غطاء يا خير منزل أرى إسكانة صل على المختار ذي المكانة ولا لوساب ولتسلم كما ببعثه جلوت الظلماء يا خير راسق وخير من يطاع صل على ذي الحز ذي الفضل المطاع وآله وسابه وسلم وبي أن أرتع قلب من تعلم يا من يحس كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد مطيع يا من يحس كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد مطيع وآله وسابه الإخوان وسق لغيره كل ذي عدوان صل على قدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولا آل ولا ساب وجه المكسيب أفضل توفيق وغير كسب صل على غوث وغيث وغياث وسلم يا من محاب الأبرياس ولا آل والساب ذوي المنافع وليكن يا خير موت النافع صل على هدية الإله والحروة الوسقى سرات الله ونعمة الله وسلم سرمدا والآل والساب وسعي أحمدا وق جميع المسلمين يا حفيظ ومن يقبل فكرتي مع لفيز أوصل سلامك لعبدك المقيم محمد وهو السراط المستقيم والآل والساب وخلد عصمه كليتي يا من كفاني صدمه سل وسلمنا يا إلهي هل الذي سميت ذكر الله ولا لوساب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر سل وسلمنا يا إلهي هل الذي سميت سيف الله ولا لوساب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلم يا إلهي حل الذي سميت اسم الله والآل والسابس بالرضوان يا مغنيا أغناه عن الهدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجم منير ساقب وآله وسابه ما سلام وللجنان ليب خير الكلام لوجهك الكريم أبلي للجنان ذكرك بالقرآن طيب جنان وسليا على الذي حاس اتباع المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما ولا لوسهاب وبسخائي أرجل السهاب وبيبشر كلها من ورسنة من بي يريد من تعالى هنسنة وبكتابة يا ربي ربي كل متاله لوجه الرب وبكلامه وبالإشارة إهد مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وسلما في آله وسابه وقد يجهل من منير لهبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي والآل والساب سوي الهود ما سلام وتدم شهودي يا من به تنقاد للأجور صل على من اسمه أجير ما سلامك بيالي مع سهابه يا من دعائي سمع يا من له التشبيه والكبار صل على من اسمه جبار مع سلام بجميع الآل والساب في الحال وفي المال صلاة ذي الحرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي التكرم وآله وسابه مع سلام كما به ما تلال والسلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي السيد إبراهيم
مع سلامه بأهله الكرام وسابه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بطيب على أبي فخر الكرام الطيب مع سلامه بأهله الكرام وسابه كما تلا بالانصرام صلاة باق كان لي بتاهري على أبي نور البرايا التاهري وآله وسابه بالانتهاء ما سلام جالب ما يشتهى أسكى سلام سل برايا الأنفع على النبي سل ولا المشفع وآله وسابه كما مها به أسايس الجمال فما سل وسلم أن يا رفيه على الذي سماته شفيه والآل والأصحاب وجه الكل عبادة لك بغير كل وسليا وسلما يا مؤمن على الذي سماته مهيمن وآله وسابه الأعيان يا من حماني عن أسى الأحيان صلح على الصالح وهو المصلح الصادق الصدق صلاة تصلح مع سلام وجميع الآل وسابه في الحال والمال يا قائدا لمخجل التصدق صل وسلم على المصدق وآله وسابه يا من يكف كففت ألسن هدايا والأكف صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين والآله والسابه وأبلي شكرا يا من كفى عن العداء والمكره يا من يباهي بالكرام المرتقين صل على الماهي إمام المتقين وآله وسابه وسلم وعندك اجهلني سرور الحلماء يا باقيا يقود لي تحسينا صل بتسليم على ياسينا وآله وسابه وقد لي حجائب الباقي ردا وجد لي صل على من قاد للأهلينا القائد الغر المعجلين وسلما عليه في الآل وفي أصحابه يا من يسون هي في صل وسلما يا رحمن على خليلك ومن ما مانو من آله وسابه واذكرني لدى الكرام وبهم بصرني صلاة ذي الحرش العظيم البر على شفيع في البرايا بر ما سلامي وآله مها سابي كما المسايا جمها أزكى سلامي متحف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وسابه كما ذهب بدرري ولي مسرتي وهب صل على الوجيه والنصيح وسلمن منسل الفسيح وآله وسابه وابلي كوني حبيب الصالحين قبلي صل على الناصح والوكيل وسلمن يا واهب التوكيل وآله وسابه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك سار حبيا صل على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل والآل والسابي مع السلام وليكن بدينك الإسلام صل وسلم يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق والآل والسابي أهل الأدب يا باقيا حسمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد جنة صل على الندب مقيم السنة وآله وسابه وسلم يا من يباهي بخيار العلماء صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس والآل والسابق ذوي التعبد يا حاسفا كل جوى وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام من رسل روح القسط وآله مع جميع السحب يا واسعا والسالي بالرحب
صلي على البالغ روح الحق مع سلام قائد للحق وآله وصحبه ومجميع ما سأني في كلكلي أنت السميع صلي على المبلغ المصول الواصل الشافي وسر تحصيلي وسلم عليه في الآل العظام وصحبه واذكر به هذا النظام ويسر التات والكرامة به وللناس من خدم رامة يا من وجوده بدا والقدم صلي على من اسمه مقدم وسائق وسابق وسلم وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صلي على من اسمه عزيز وسلم وآله وصحبه يا من كفاني جالبات النبي يا من كفاني كل جان يعتدي صلي على أفضل هاد مهتدي وفاضل وسلم في الآل وصحب في الحال وفي المآل صلي وسلم يا فتاه هل الذي سمعته مفتاه وآله وصحبه والترني ما سرت في الدارين دون دارني صلي على من اسمه مفضل وفاتح ما سلام يفضل وآله وصحبه وفضل كليتي بالمنتقى المفضل صلي على المختار خير الناس يا خير من أردي بالجناس والآلي والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صلي على مفتاح رحمة دعيم مفتاح جنة مزيل البدع وسلم عليه في الآل الشراف وسابه يا من يباهي بالضراف صلي وسلم خالق الأسمان على النبي عالم الإيمان والي وسابه واسخلني بما تحب وسعيد اجهلني يا من له أركان ذا يقين على النبي حلم اليقين صلي وسلم بجميع الآل وسابه في الحال والمال صلي مع تسليم ذا الميرات على النبي دلائل الخيرات والي وسابه سوي الحمل واجهل به سنت ما أفضل حمل صلي على مصحح للأسناد مع سلام جالب للأسناد وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجهتي الغمم صلي على نور جميع النيرات وعلم الهدى مراد وسلم عليه في الآل معاد سهابه ولي من الخير اجمع صلي بتسليم على السفوه عن جملة الزلات النفوه وآله وصحبه ونوري صحيفتي وتتقبل صوري وآله وصحبه ونوري صحيفتي وتتقبل صوري صل على ذي السبق والبراهة في كل خير صاحب الشفاهة وآله وصحبه بالسلام يا من كفاني النكر كالملام يا خير منزل له مقامي حال النبي صاحب المقام وآله وصحبه سوي الحمل وتلبيه سنس ما أفضل حمل صلي على مسهل للحسنات ما سلام جالب للحسنات وآله وصحبه خير الأمم ولا توجه لجهتي الغمم صلي على نور جميع النيرات وعلم الهدى مقيل الحسرات وسلما عليه في الآل معا سهابه ولي من الخير اجمع صلي بتسليم على السفوح عن جملة الزلات النفوح وآله وصحبه ونوري صحيفتي وتتقبل صوري صلي على ذي السبق والبراهة في كل خير صاحب الشفاهة وآله وصحبه بالسلام يا من كفاني النكر كالملام يا خير منسل له مقامي حال النبي صاحب المقام
سل بتسليم على فلال وسبي فلال والمال يا سا وجود لم يفارق القدم سل على المرسل صاحب القدم وسلما عليه بالآل الكرام والسابي وكفني جوالب الهرام يا ربنا سل على محسوس بالحز والمجد على محسوس بالشرف العالي وسلم سرمدا بالآل والسابي وكل يحمدا أسكى سلامي واهب الجزيلة حل النبي سايب الوسيلة والآل والسهب الذين فاقوا كما به لم ينهني نفاق صلاة من آمنني من خوف حل النبي المنتقى ذي السيف وآله وسابي ما سلام كما أتى منه بأفضل الكلام حل النبي سايب الفضيلة صلاة من قاد له تفضيلة والآل والسهب ما التسليم.

هلا وسيلتي يا صاحب اليسار، مع سلام في جميع الآل وسعبه في الحال والمال. سل وسلم على المسمى بصاحب الحجة يا من ضم واله وسابه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل. سل وسلم باني الأوتان على النبي صاحب السلطان واله وسابه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك. سل وسلم يا مزيل الداء على الرسول صاحب الرداء واله وسابه يا من أنار فؤاد كل مستقيم فاستنار. سل على في البهجة البديعة أي صاحب الدرجة الرفيعة، ما سلام دائم في الآل وسبي في الآل والمال. سل وسلم على سداج يا من به فتى سرت تاج أي صاحب المغفر والمهراج والآل والساب سرور الراجي يا من على عرشك تستوائي حال الرجل

0: والإشراق حل الرسول سائق البراق سل وسلم في جميل آل وسابه في الحال والمآل وليكن بأفضل الهتايا يا من مع الخيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص صلاة من ملا بلا نضوب حال النبي السائب الخطيب ما سلامي بآلي الكرام وسابه كما هبى بالانصرام سل بتسليم هلا من دهيا بصاحب الخاتم يا من دهيا وآله وسهبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كرامة حل النبي سائب العلامة سل وسلم بجميع الآل وسابه ولستجب سؤالي حل الرسول سائب البرهان سل وسلم بسبيل لساني من آله وسابه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني حال النبي صاحب البيان سل وسلم بذي العيان من آله وسابه وكن لي بلا معادات ونوير كلي سل وسلم حلا فسيح بك اللسان منسل الفسيح والي وسابه ولي ألم خلوب من لم يؤمنوا بكتل سل على المختار وسن خير متهر الجنان يا ذا الخير وسلما عليه في الآل العظام والساب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وصحيح بربه الإسلام من محل أحيح سل وسلم بجميع الآل وسابه في الحال والمال سل بتكليم على حين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وسابه وأنعم بلا أذن يا خير مبق منهم سل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الخر وآله وسابه وبالبرور جد لي بلا هداوة ولا غرور سل وسلم يا إلهي على نبي الله سعد الله ولا آل وساب بلا تناهي يا من هماني حل المناهي يا من لو الأمر كمثل الخلق سل على المختار سعد الخلق وسلما عليه بالآل وفي سحابه في الحال ثم ما يفي يا باقيا لي كان دون غمم خذ الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مع سحابه يا من دعائي سمع سل بتسليم على حس الورب ورافع الرتب كاشف الكرب وآله وسابه والتحمد هذا النظام حمد مغن سمد سل بتكليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المخرج وآله مهسا بالكمل وارفع لوجهك الكريم عملي يا ربنا سل وسلم سرمدا حل النبي سلمسا يا أحمد يا ربنا سل وسلم أبدا حل الرسول والسرور أبدا يا ربنا سل وسلم كلهم حل نبيك إمام الصالحين يا ربنا سل وسلم في أبد حل خليلك سراج من هبد يا ربنا سل وسلم سرمدا حل الذي سميته محمدا وآله وسابه واغفر لمن يقرأ النظام في كل زمن وأبلغ جملة ما تختار لا لديك إنك المختار وهو التمام عليه من ذنوبي يا مالئا بجاه ذنوبي وهب لمن يقرأه أو يكتبه خير المنى يا من أتني كتبه وهب لمن حفظه أو حسله بأي وجه بالنبي أمله يا ربنا وجه صلاة بسلام لمن له وابدأ أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي الخديم إلى الذي سرت له خير خديم يا ربنا خلد سلاميك لمن وهبت لي بجاهي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرى مشبهك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قدلي الأيادي العظام بلا أذن ولا جوان ولا غرر ولا حدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هبلي عصمة من العتاب في كل شيء واهرا وباطنا وانفع به يا مالك المواتنا واجعله نفحا لذوي الأمصار وغيرهم يا واهب الأمصار يا سل أرادي والسما سل بلال حد هلا
1: yenegi diglu
2: UKAB FM la radio citoyenne 103.5
1: tikanam doti kibari
3: UKAB FM 103.5 kibar ki UKAB FM 103.5

من قديم أجاب ما يديم خير سددي، وأستعين بالقرآن من قديم أجاب ما يديم.